0: وصو يفصو عليك
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ السيارة لمن تيم بميلة شوكتان هالكني والريديو هروناك واتكري قيستان موجودة فهم تاي هالي بر هالي بعصد حفة ما وتكما قليسان مقالة تورنتو ينو واحد جيدة أم واحد نقري قيستان كرتان برا انترنت كانوا كل انها هروناك نيستات كم سي ام دوت فهم تويدر كي فيسبوك.